بجرب احكيكم اسألكم اذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب. شدوا وجوهن تقل الارض، شدوا وجوهن تقل الارض.

شوف زمن سامي ورا كلام بيزيد سلام بيصير قلب شوف زمن سامي انه هل انسان بيزيد كل يوم بيزيد شوف زمن سامي